0: شباب مميزة على
1: جليبا هيرتسر بولورين يري داسار توتيان سايني انجرات سوتيان
2: يري داسار توتيان سايني انجرات سوتيان يري داسار

الحلم ما بيموت، رح نرجع ايد بايد نبنيكي يا بيروت، لك الفارس كبوه ورح ترجعي اقوى. التاريخ ما بيموت، لا لا